0: انتم استيوكيو لوكوكا بطل انترفيا راديو مسابيك مكسات نيبال توكو كامبيلا يتافا نا يكونيكا ما هونك لسو اي انترناسيونال مالان كوا كتبيسا كامبي نا يكومبلسي مكسير لسو كوا يتافا نكار كامبي وا واشي تامبونز لسو اي زونغا كاتيكو مسابيك نامي انويت
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Estava cá, Mangset, e lá vai ter lá, Kobaka, Mpela, e Pangalatana, e cá, Michu, com bem ponto, o Anjamunta, e lá naquele chubacuá, e estava aí, Tocotá, a Michene.